0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالت إذا ما تتوسط شوف داك السي واحد المول جينا في الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Die Polizei einen Schritt weiter.